لا تخيبوا من جالكم يا أهل الله، أهل شرف سيادي غيتونا، وأنا وصل خلان سارة يا بابا حتى لقيت واحد قالوا بوهالي، والله ما يعود بحاله ولا امتيله، ما يغرش بولاد الرجالة، عاري عليك والخلوية الشيخ المشايخ عارك تنساني، الشيخ المشايخ عارك تنساني.

0: علاش الناس عينيها عمات؟ علاش الناس عينيها عمات وعلى الحق صمات؟ ليام دهاوي الدنيا بلات. وتجيب القول فات. العين في دهاوي الدنيا بكات. تكلمات ودوات.
1: انو كتفرق الحكاية.
0: على هاد العباد. بكات وغنات.
1: كثرت الكلام كتسد المسألة.
0: حتى بالليالي غردات. قصور شامخات بنات. ربي عالي بسرارها وما خفات. نصول صايح صايل صايص حب جهارة. خلي الناس غادي بنهار ظلام الليل مضرارة. وبالنهار ما هي مختارة.
1: ناضوا قلوب المحنة
0: ماشي في ظلام الليل.
1: في ليلة من الليالي
0: راه في ظلام العين.
1: ورقدوا قلوب البهاي.
0: الحق عاد عندهم مرارة. غير في دهاوي الناس تبلات. وغير الناس غادا وتشكات. علاش العين غادا بضرارة؟ فيهم غدا وصايلة بجهارة. لا تبقى غادي نايم سايح.

شافوني كحل مغلف وما عرفوا ما في دخيلي، وانا ككتاب مؤلف فيه منافع كتيرة كسبت على ظهر مع الزوج بكلام رباعي، مدام نعطى ربي وقل عطاني دراعي. لا تخمم لا تدبر لا ترفد هم، ديما افلك مع عوام سمار ولا دنيا مقيمة. يا صاحب كن صبار وصبر على مجرارك، ورقد على الشوك عريان حتى يطلع نهارك، نرقد على الشوك عريان او نضحك للي جفاني، صبر نعس ليام حتى ياتي زماني. الصمت حكمة منو كتفرق الحكاية، لو ما نتقود لي ما ميجي ودي حنشهايم. الصمت ذهب مسجر، كتر الكلام كتفسد المسألة. عيط عيطة حنينة في قات كل من كان نايم، نادو قلوب المحنة ورقدو قلوب البهايم.